فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون

صلاتك وما أنت بتابئ قبلتهم وما بعدهم بتابئ قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم